خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا طرف ما تشاس هندوش شات برضه فانا رماسك اما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك.

خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس الله فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجم وتسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صوت الدرك تبو

خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تي كبي خوي ماسي كور مسلا فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار متساش سليف متاندر صوت الدرك تبا